تليقي فقفي التايتي في الفيلين بوتو وإفايو تانو ماي لابا لياسو نأيت وايلو تاتو واي اللي إتو إتابونيين لابا لفايتو توالي ولو أتتالا بيها موي أو أولا